0: محمد.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua khatib ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, berupayalah, berusahalah tidak meninggalkan ba'diyah Jumat. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu kebalikannya makruh kita tinggalkan jika kita mampu melaksanakan. Mau melaksanakan di masjid, silakan. Mau melaksanakan di rumah, ba'diyahnya afdol. Yang penting jangan sampai tinggalkan ba'diyah Jumat. Yang kedua, kita masih di hari Jumat sampai menjelang maghrib nanti. Yang sampai saat ini belum membaca surat Al-Kahfi sebagaimana perintah Nabi di hari Jumat, masih ada kesempatan. Yang sampai saat ini belum memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sebagaimana perintah Nabi di hari Jumat, masih ada kesempatan. Yang terakhir, jangan lupa, di setiap Jumat sore menjelang maghrib adalah waktu dikabul doa. Antara asar sampai maghrib atau beberapa saat sebelum maghrib nanti sore, luangkan waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai bersabda, apapun yang dimintakan di waktu itu, kata Nabi, selama bukan permintaan yang diharamkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Allah taala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى بقية الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمهن والفتن والطاعون والشدائد والزلاجل والذنوب والمعاصي من بلدنا هذا إندونيسيا خاص ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.

0: نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرؤنا وتخصؤنا وتعبدنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام آخر دعوانا دعواهم الحمد لله رب العالمين.
1: Demikian siaran langsung khotbah dan salat Jumat hari ini. Semoga ibadah dan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.